خوزا بيت فلاشة فور بيا انوز كناكر فور نيلا و فور نورا اشتين لاشة باخر فور انجريد